0: مساء الخير مستمعينا الأحباء وأهلا وسهلا بكم أينما كنتم معكم خلال هذه الفترة الإذاعية من الساعة السادسة إلى السابعة مساء من الشريف ودائما نرحب بكم وباتصالاتكم وبأراءكم تليفون 0405073940 0405073940 أو زوروا موقعنا www.radio2000.com.au. بعد قليل مستمعينا سنكون مع الدكتور إيميل شديوك وبرنامج أقوال وحكم
1: وحظك اليوم الأبراج وفقرة إخبارية وأيضا برنامج مشوار وما يطلبه المستمعون من أغاني محببة لديهم
0: وفقرة أخرى فكونوا معنا. اللي بعنا مع الفنان راغب علامة.

0: اللي بعنا خسر دلعنا استمعنا للفنان راغب علامة
1: أقوال وحكم أقوال وحكم برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم الدكتور إميل شدياك
2: أهلا وسهلا بكم في برنامج أقوال وحكم يعده ويقدمه لكم إميل شدياق ولعل ما تخشاه ليس بكائن ولعل ما ترجوه سوف يكون ولعل ما هونت ليس بهين ولعل ما شددت سوف يهون قال الإمام الشافعي جوهر المرء في ثلاث كتمان الفقر حتى يظن الناس من عفتك أنك غني وكتمان الغضب حتى يظن الناس أنك راض وكتمان الشدة حتى يظن الناس أنك منعم قال عمر بن الخطاب ما ندمت على سكوتي مرة لكنني ندمت على الكلام مرارا إذا كنت تريد الجنة فالزم الصلاة إذا كنت تريد الغنى فالزم الاستغفار إذا كنت تريد المهابة فالزم قيام الليل إذا كنت تريد المحبة فالزم الابتسامة عندما ترتفع سيعرف أصدقاؤك من أنت لكن عندما تسقط ستعرف من هم أصدقاؤك قال وينستون تشرشل المتشائم يرى الصعوبة في كل فرصة والمتفائل يرى الفرص في كل صعوبة مواقف ساخرة مع بعض الفلاسفة سأل كاتب ناشئ برنارد شو قائلا أريد أن أكتب شيئا لم يكن قد كتبه أحد من قبل فماذا تشير علي؟ فأجابه برنارد شو الأمر في غاية البساطة اكتب رثاءك سأل أحدهم الفيلسوف ديوجينيس هل تعرف ما هي الحكمة في إحسان الناس وتصدقهم على أصحاب العاهات من العمى والعرج وعدم إحسانهم وتصدقهم عليكم أنتم معشر الفلاسفة فقال الفيلسوف إن الحكمة في ذلك واضحة لأن الناس متأهلون ومستعدون للعمى والعرج وليس كل واحد أهلا للفلسفة كان السياسي البريطاني وينستون تشرشل يخطب في البرلمان عن حرية المرأة والقوانين الخاصة بالنساء فحمل على المرأة حملة شعواء فصاحت إحدى الحاضرات لو كنت زوجي لوضعت لك السم في القهوة فأجاب فورا ولو كنت زوجك لشربته فورا أثناء حديث فولتير مع صديق عن أحد معارفه قال له الصديق غريب أمرك أنت دائما تذكره بالخير وتثني عليه علما بأنني لم أسمعه قط يذكرك بالخير بل إنه لا يترك فرصة دون أن ينتقدك فرد عليه فولتير من المحتمل أن يكون كل منا مخطئا كان سقراط من الذين ثاروا على ثرثرة الناس فعندما كان يخاطبه أي إنسان قائلا صباح الخير يا سقراط كان يقول له أعرف أننا في الصباح ولكن ما الذي تقصده بالخير هل هو خيري أنا أم خيرك أنت أو خير كل الناس ذهب أحد الأصدقاء لزيارة الكاتب برنارد شو وعندما دخل عليه حجرته وجد برنارد شو يتحدث مع نفسه وعندئذ قاطعه الضيف قائلا أتتكلم مع نفسك؟ فرد عليه برنارد شو نعم إنها عادة فقد اعتدت منذ الصغر أن أتحدث كل يوم مع شخص ذكي يذكر برنارد شو قصة غريبة لمؤلف جاءه يوما يحمل أصول كتاب أعده للنشر و وطلب من برنارد شو أن يكتب بقلمه المقدمة لهذا الكتاب الذي هو باكورة إنتاجه الأدبي. وأمسك برنارد شو بالصفحات وراح يطلع عليها بين يديه محاولا أن يعرف مضمون الكتاب ويستوعب محتوياته في أقصر وقت ممكن قبل أن يكتب المقدمة. وما كاد يفعل ذلك حتى فوجئ الفيلسوف الكبير بكلماته تتراقص أمام عينيه من بين السطور. فلقد نقل الكاتب الناشئ عن برنارد شو نقلا حرفيا واستشهد بجانب كبير من أقواله في كل ما أراد أن يقدمه لقراء كتابه الجديد دون أن ينسب منها شيئا لقائلها. ولم يلبث برنارد شو أن طوى صفحات الكتاب وأعادها إلى صاحبها ثم أمسك بقلمه ليكتب المقدمة التي أرادها المؤلف الشاب. فقال الفيلسوف الساحر: محاولة طيبة، ولكنني أعيب على المؤلف أنه نقل أقوالا سخيفة لكتاب مجهولين، أرجو أن يحالفه الحظ في محاولته القادمة فينقل آراء وأفكار كتاب كبار وأن ينسبها لأصحابها. تقلق المرأة على المستقبل حتى تجد زوجا، ويقلق الزوج على المستقبل بعد أن يجد زوجته. كان أينشتاين لا يستغني أبدا عن نظارته، وذهب ذات مرة إلى أحد المطاعم واكتشف هناك أن نظارته ليست معه، فلما أتاه الجرسون بقائمة الطعام ليقرأها ويختار منها ما يريد، طلب منه أينشتاين أن يقرأها له، فاعتذر الجرسون قائلا: إنني آسف يا سيدي، فأنا أمي جاهل مثلك. قال العالم الألماني لزميله في لهجة الفخر والزهو: لقد اكتشفت مادة تذيب كل شيء، الخشب، الحديد، النحاس، الزجاج، كل شيء. فأجاب زميله قائلا: تهنئتي، ولكن هل لي أن أعرف في أي إناء وضعت هذه المادة؟ كبرياء فنان. ذات ليلة عاد الرسام العالم المشهور بيكاسو إلى بيته ومعه أحد الأصدقاء، فوجد الأثاث مبعثرا والأدراج محطمة، وجميع الدلائل تشير إلى أن اللصوص اقتحموا البيت في غياب صاحبه وسرقوه. وعندما عرف بيكاسو ما هي المسروقات ظهر عليه الضيق والغضب الشديد. سأله صديقه: هل سرقوا شيئا مهما؟ أجاب الفنان: كلا، لم يسرقوا غير أغطية الفراش. وعاد الصديق يسأل في دهشة: إذا لماذا أنت غاضب؟ أجاب بيكاسو وهو يحس بكبريائه قد جرحت: يغضبني أن هؤلاء الأغبياء لم يسرقوا شيئا من لوحاتي. من أقوال توفيق الحكيم: المصلحة الشخصية هي دائما الصخرة التي تتحطم عليها أقوى المبادئ. لا يوجد إنسان ضعيف، ولكن يوجد إنسان يجهل في نفسه موطن القوة. كل شيء في الوجود عندما يؤدي وظيفته جيدا فإنما يحقق الغاية من وجوده. يجب على الإنسان أن يعرف كل شيء عن شيء، ويعرف بعض الشيء عن كل شيء. ليس للنساء عمل في الحياة سوى الحب، أما حياة الرجل فهي حب العمل، ومن هنا بدأ سوء التفاهم. من أقوال جورج واشنطن: لا تنم بينما غيرك يتكلم، ولا تجلس وغيرك واقف، ولا تتكلم في موقف يستدعي الصمت. أرجو أن أتمتع دائما بالعزم والفضيلة الكافيين لكي أحافظ على أكثر الألقاب التي يحسد المرء عليها، وهو لقب إنسان شريف. حكمة اليوم: لا تحمل هم إنسان لا يحمل همك ولا تفكر في إنسان لا يفكر فيك ولا تحاول الوصول لإنسان لا يحاول الوصول إليك ولا تحارب العالم من أجل إنسان لا يستطيع أن يحارب كبرياءه من أجلك. بهذا ينتهي برنامج أقوال وحكم، أعده وقدمه لكم إميل شدياق.
1: كنا مع الدكتور إميل شدياق، قدم لنا برنامج أقوال وحكم.

0: أنتم دائما مستمعين الأحباء مع البرنامج العربي من راديو 2 تريبل او على موجة 98.5 FM، ودائما نرحب بكم وباتصالاتكم وبأراءكم. تليفون 0405073940 أو زورونا على موقعنا www.radio2000.com.au. وفي الحقيقة النهاردة الوقت ما سمح لناش ان احنا نقدم الابراج، ولكن من الاسبوع القادم يوم السبت ان شاء الله هنرجع نقدم الابراج تاني، فسامحونا النهاردة. وفي الحقيقة انا بشكر كل من اتصل واهتم بالبرنامج العربي اللي احنا بنقدمه، وطبعا كل السادة المستمعين بشكرهم جزيلا، كل اللي سمعوني، ولكن انا بشكر الجميع وبدون ذكر اسماء علشان محدش يزعل. واتمنى من الجميع ان هم يكونوا مبسوطين معنا ويكون كل شيء على ما يرام، وشكرا جزيلا لكم. لسه بتدور على فرصة عمل ومستقبل أفضل؟ مع Australian Global Academy مستقبلك يبدأ من هنا.
1: Security, White Card, Traffic Control, RSA and RCG, Barista, Food Safety, First Aid, Full Qualifications.
0: بالإضافة إلى الشهادات والدبلومات المعتمدة، والمفاجأة لو ذكرت راديو 2 تريبل أو تحصل على 10% خصم. ما تضيعش الفرصة، اتصل دلوقتي وسجل. النجاح يبدأ بخطوة. Australian Global Academy، تليفون
1: 0478576777 0478576777
0: أو زورونا على العنوان التالي
1: 11/69 The Mall Bankstown 11/69 The Mall Bankstown. Australian Global Academy, proud sponsors of Radio 2000.
0: صيدلية دلو ترحب بزبائنها الكرام. نفتح 7 أيام من الاثنين للجمعة من الساعة 8 صباحا إلى 10 مساء، السبت من الساعة 9 صباحا إلى 6 مساء، أما الأحد من الساعة 9 صباحا إلى 4 مساء. إيه رأيك يا جد في الخبر الصادق؟
2: لكن أنا ماني قادر أمشي يا بنتي، مين راح يوصل لي الدواء على البيت؟
0: اطمن خالص، صيدلية دلو هتوصل لك كل طلباتك لحد البيت مجانا، كمان عاملين تخفيض 10% لكبار السن. صيدلية دلوود رعاية وعناية واطمئنان. صيدلية دلوود ترحب بزبائنها الكرام. للاتصال تليفون 02-968-21423 02-968-21423 أو زورونا على العنوان التالي 297 Blackson Street Granville دلوود فارماسي، براود سبونسر اوف 2 تريبل او. شركة السفير للتحويلات المالية والصرافة، تحويل الأموال الفورية إلى كافة بلدان العالم، تحويلات مالية سريعة إلى العراق وإيران ولبنان وسوريا ومصر والأردن والإمارات وجميع الدول العربية والعالمية بأرخص الأسعار. حول اليوم وتستلم في نفس اليوم. اسأله تعرفه، ده أكبر برهان. واوعى تنسى تقول راديو 2 تريبل او، تاخد التحويل ببلاش. للمزيد من المعلومات اتصلوا بشركة السفير للتحويلات المالية والصرافة على التليفون 0405-32-32-33 أو زورونا على العنوان التالي 16/8 Spencer Street Fairfield بجوار المحكمة. شركة السفير للتحويلات المالية والصرافة Proud Sponsor of Radio 2000.
3: إذا بدك تشتري بيت أحلامك بالعقارات أو عبالك تستثمر بيت عزوقك وتكون مطمئن إنك عم تاخد القرار الصحيح، ما إلك غير Town & Country Real Estate. أنت مش بس عم تشتري عقار، بس أنت مع الخبير إلي كلتون بخبرة 40 سنة بمجال العقارات، هتلاقي النصيحة والخبرة اللي بتساعدك تختار العقار المناسب لإلك ولعائلتك. Town & Country Real Estate معك للآخر. شو ناطر؟ هلأ اتصل على تليفون 0413-764-648 0413-764-648. وأكيد العنوان ما بيضيع، shop3/254 Pitt Street, Maryland. Town and Country Real Estate, proud sponsor of Radio 2000.

مساء الخير مستمعينا الأعزاء من كل مكان داخل وخارج أستراليا وأهلا وسهلا بكم في نشرة أخبار يوم السبت 5 سبتمبر 2026 معكم منال شريف من راديو 2 OOO على موجة 98.5 FM. أستراليا تشهد بداية ربيع استثنائية من ناحية الطقس، درجات الحرارة ارتفعت بشكل كبير في مناطق من شرق البلاد وسيدني تتجه إلى أجواء أكثر حرارة من المعتاد في هذا الوقت من السنة، وفي بعض مناطق نيو ساوث ويلز وصلت درجات الحرارة المتوقعة إلى منتصف الثلاثينات، وفي الوقت نفسه تشهد مناطق أخرى من الولاية طقسا مختلفا تماما مع توقعات بتساقط الثلوج في بعض المناطق الجنوبية، يعني ببساطة حرارة مرتفعة في منطقة وثلوج في منطقة أخرى داخل نفس الولاية. مكتب الأرصاد الجوية يحذر من أن الأيام المقبلة قد تحمل مجموعة مختلفة من الظواهر الجوية بينها العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة والرياح القوية مع احتمالات لحدوث فيضانات في بعض المناطق، وتنصح السلطات السكان بمتابعة التحذيرات الرسمية خصوصا قبل السفر لمسافات طويلة خلال عطلة نهاية الأسبوع. بعد موسم شتاء جاف في مناطق عديدة أصبحت الظروف أكثر ملائمة لانتشار الحرائق بسرعة، والرسالة من السلطات واضحة: لا تستهينوا بالنار ولا تشعلوا أي نار في المناطق التي يوجد فيها حظر، وفي حالة مشاهدة دخان أو حريق يجب الاتصال بخدمات الطوارئ فورا. وننتقل إلى سوق العقارات. أسعار المنازل في أستراليا سجلت انخفاضا للشهر الخامس على التوالي خلال أغسطس، ووفقا للبيانات انخفضت قيمة العقارات على المستوى الوطني بنسبة 0.9% خلال أغسطس، وأصبحت القيمة المتوسطة للعقارات في أستراليا أقل بنحو 3.6% من أعلى مستوى سجلته في مارس. أما سيدني فكانت من أكثر الأسواق تأثرا. أسعار المنازل في سيدني انخفضت بنسبة 1.4% خلال أغسطس، وأصبحت أقل بنحو 7.1% من ذروة الأسعار المسجلة في فبراير. والبيانات تشير إلى أن التراجع أصبح منتشرا في معظم المناطق وليس مقتصرا على عدد محدود من مناطق أخرى. ومن أهم الأرقام في سوق العقارات أن نسبة المناطق في عواصم الولايات التي سجلت انخفاضا في قيمة المنازل ارتفعت إلى حوالي 93%، وهذا يعكس اتساع نطاق الضعف في سوق العقارات الأسترالي. وبالنسبة للمشترين قد تكون هذه الأخبار فرصة للحصول على أسعار أفضل، لكن ارتفاع تكاليف الاقتراض وأسعار الفائدة يظل عاملا مهما يجب أخذه في الاعتبار. المستثمرون وأصحاب القروض العقارية يراقبون البنك الاحتياطي الأسترالي عن قرب، فأي تغيير جديد في أسعار الفائدة يمكن أن يؤثر مباشرة على أقساط القروض العقارية وعلى قدرة الأسر على الإنفاق. والقلق الأكبر بالنسبة للسوق هو أن استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض قد يؤدي إلى مزيد من الضعف في العقارات. وننتقل إلى سوق الأسهم. أسهم شركات التعدين والطاقة تعرضت لضغوط اليوم، وهو ما ساهم في الحد من قدرة السوق الأسترالي على الاستفادة من المكاسب القوية التي سجلتها وول ستريت خلال الجلسة السابقة. ويبقى المستثمرون في حالة ترقب بسبب مخاوف أسعار الفائدة والتطورات الاقتصادية العالمية. المخاوف من احتمال رفع أسعار الفائدة مجددا أصبحت من أهم العوامل التي تؤثر على معنويات المستثمرين، كما أن التطورات التجارية والسياسية العالمية لها تأثير مباشر على الشركات الأسترالية خصوصا قطاعات التعدين والطاقة. وأما بالنسبة للدولار، الدولار الأسترالي لا يزال تحت متابعة الأسواق خصوصا أمام الدولار الأمريكي، وحركة الدولار الأسترالي تتأثر بعوامل عديدة من بينها أسعار الفائدة المحلية والاقتصاد الصيني وأسعار السلع الأساسية وتحركات الدولار الأمريكي. وأي ضعف كبير في الدولار الأسترالي يمكن أن يزيد تكلفة بعض
السلع المستوردة بينما قد يكون مفيدا لبعض الشركات الأسترالية المصدرة وبالنسبة لسوق العمل فمعدل البطالة في أستراليا أصبح من الملفات التي تحظى باهتمام كبير والاقتصاديون يراقبون سوق العمل لمعرفة ما إذا كان التباطؤ الاقتصادي سيؤدي إلى ارتفاع البطالة خلال الفترة المقبلة وهذه الأرقام مهمة جدا للبنك الاحتياطي عندما يقرر مستقبل أسعار الفائدة وبالنسبة لقطاع البناء والعمالة الماهرة الحكومة تواصل التركيز على التدريب المهني وسد النقص في العمالة الماهرة وقطاع البناء تحديدا يحتاج إلى عدد كبير من العمال المؤهلين خصوصا مع استمرار الحاجة إلى بناء المزيد من المنازل والبنية التحتية وهذا يجعل التدريب والحصول على المؤهلات الأسترالية فرصة مهمة للباحثين عن العمل وأسعار الوقود أو البنزين لا تزال من أهم الملفات التي تهم العائلات الأسترالية والأسعار تختلف بصورة كبيرة من مدينة إلى أخرى ومن محطة إلى أخرى ولذلك ننصح السائقين بمقارنة الأسعار قبل التوجه إلى محطة الوقود خصوصا في فترات ارتفاع الأسعار ومع عطلة نهاية الأسبوع وارتفاع درجات الحرارة من المتوقع زيادة حركة السيارات على الطرق المؤدية إلى الشواطئ والمناطق السياحية والسلطة تنصح السائقين بالحذر وعدم القيادة لمسافات طويلة إذا كانوا يشعرون بالإرهاق والالتزام بالسرعات المحددة وبالنسبة للصحة والمستشفيات فقطاع الصحة لا يزال يواجه تحديات تتعلق بالضغط على المستشفيات والحاجة إلى مزيد من الموارد والأسرة والخدمات الطبية وتستمر الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات في مناقشة أفضل الطرق لتحسين الخدمات الصحية وتقليل أوقات الانتظار أما الاقتصاد العالمي وتأثيره على أستراليا الاقتصاد الأسترالي يتأثر بشكل مباشر بما يحدث في الأسواق العالمية أسعار الطاقة والمعادن والاقتصاد الصيني وأسعار الفائدة العالمية كلها عوامل يمكن أن تؤثر على الدولار الأسترالي والبورصة وتكلفة المعيشة ولهذا فإن المستثمرين يراقبون التطورات الدولية بشكل مستمر وبالنسبة للسنترلينك ولملايين الأستراليين الذين يحصلون على مساعدات اجتماعية ابتداء من 20 سبتمبر سترتفع مجموعة من مدفوعات السنترلينك نتيجة الفهرسة ومن المتوقع أن يستفيد أكثر من 5.3 مليون أسترالي من هذه الزيادات وهناك أيضا زيادة في Commonwealth Rent Assistance وسيحصل نحو مليون مستأجر على زيادة في الحد الأقصى لمساعدة الإيجار ومن المهم للمستفيدين مراجعة حساباتهم ومتابعة الرسائل الرسمية لمعرفة قيمة الدفعة الجديدة التي تنطبق عليهم وتغييرات جديدة في سبتمبر هذا الشهر يعني سبتمبر يحمل مجموعة من التغييرات التي تؤثر على ميزانيات الأسر الأسترالية من بينها تعديلات على بعض مدفوعات سنترلينك وتغييرات أخرى في الخدمات والأسعار لذلك ينصح المستفيدون ومتابعة سيرفيسز أستراليا والتأكد من تحديث بياناتهم إذا كانت هناك حاجة لذلك وبكده نكون وصلنا إلى نهاية الفقرة الإخبارية قدمنا لكم أهم أخبار أستراليا من سيدني ونيو ساوث ويلز إلى الاقتصاد والعقارات والسنترلينك والوظائف والتاكس قدمتها لكم منال الشريف وشكرا لحسن استماعكم ونتمنى لكم مساء سعيدا وآمنا والآن نعود إلى برنامجنا وشكرا

0: الحوار برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم منال شريف.
1: مساء الجمال والرقي على كل مستمعينا وحبايبنا في راديو 2 على موجة 98.5 FM. النهاردة في برنامج مشوار حلقتنا مختلفة لأننا هنتكلم عن حاجة بقت مهمة عند ناس كتير وهي الجمال وألا ثقة بالنفس وإزاي ممكن نهتم بشكلنا من غير ما نفقد طبيعتنا. وضيفنا النهاردة دكتور متميز في مجال التجميل عنده خبرة ومعرفة كبيرة وهنسأله عن أسرار كتيرة بتهم كل ست وكل راجل كمان بيدور على شكل أفضل وإطلالة أجمل والأهم إزاي نختار الصح ونبعد عن المبالغة والقرارات السريعة. خلونا نرحب مع بعض بدكتورنا الجميل
2: أخصائي التجميل والجراح المعروف دكتور سام بطرس. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور سام.
3: أهلا بك منال، شكرا جزيلا على الانفيتيشن.
2: أهلا بك دكتور سام. بالنسبة لعمليات التجميل احنا كلنا طبعا عارفين ان اكتر ناس بيحتاجوا لعمليات التجميل هم السيدات او الفتيات.
3: اكيد اكيد، بس هي مش قاعدة عامة لان في الوضع الحالي في كمان رجالة كتير بيسيك او بيك ويعملوا عمليات تجميل. في اشياء مش لازم تكون 100% تجميلية، في اشياء بتكون ليها ميديكال ريزونز، مثلا زي الايليد سيرجري بيكون كمية الايليد او زيادة الجلد اللي بتبقى موجودة على الحاجة على الايليد. في حاجات بتكون 100% تجميلية، في حاجات بتكون ليها يعني ريزنس تحسن النظر فور اكزامبل بالنسبة للايليد. كمان في اشياء زي الناس اللي هي بتشتغل في الكوربريت والبيج كومبانيز، وفي الوضع الحالي نسبة المانجرز او السن بيتقدم في السن شوية بيكون في بوزيشنز بالنسبة للشغل زي دايركتورز بيحتاج ان هو كومبيت او يكون في مسابقة بينه وبين الجيل الجديد فبيحافظ على شكله على لياقته، فدي اشياء مهمة بالنسبة لبعض الناس.
2: طب معلش دكتور سام، قبل ما نخش بقى في العمليات والجراحة ممكن حضرتك تعرفنا بنفسك الأول؟ طبعا احنا كلنا حضرتك غنية عن التعريف اكيد، طبعا الجالية العربية والجالية الاسترالية كلهم بيعرفوا مين دكتور سام، بس اكيد في كل ما يعرفوش مين هو دكتور سام.
3: لا انا حابب اعرف نفسي، انا دكتور سام بطرس، انا جيت لاستراليا in 1996 immigrated. انا خلصت my bachelor degree of medicine and surgery in Libya not in Cairo. Yes. And the reason ان انا كنت عايش في ليبيا لان والدي كان شغال هناك، فكلنا كنا as a family we lived in Libya for a long time.
2: نعم.
3: بعد ما خلصت ماي ميديكال ديجري نزلت على مصر بلدي الحبيب.
2: نعم.
3: طبعا بالنسبه لمصر كنت لازم اخلص ماي ارمي سيرفيس لان اتس كومبلسري. بعد ما خلصت ماي ميديكال ديجري دخلت الجيش وخلصت فتره الجيش، وبعدين بعدين تقريبا من سنه جيت على استراليا.
2: نعم.
3: بعد ما جيت على استراليا انا تقريبا قعدت سنتين لان في قوانين بالنسبه للدكاتره اللي جايه من اوفرسيز عشان تشتغل في استراليا، so you have to be recognized within the Australian system. في امتحانات معينه بتعملها، فقعدت ذاكرت من اول وجديد وعملت تقريبا ثلاث امتحانات علشان تقدر to be recognized as a doctor in Australia. و took me about سنتين تقريبا، يعني اخذت سنتين تقريبا لغايه ما خلصت الامتحانات. وبعدين سافرت للكونتري areas to find jobs. So سافرت في مناطق in country New South Wales in Victoria and Tasmania. And I did work initially as a GP or a family doctor. بعدين عملت diploma in obstetrics and
2: gynecology. حضرتك كمان family doctor؟
3: yes,
2: يعني
3: I did the training in obstetrics اللي هي النساء والتوليد for about 2 years. عملت diploma في النساء والتوليد، بعدين عملت ماستر ديجري ان فاميلي ميديسن. وبعد كده انا كنت كتير حابب الجراحه والتجميل بالنسبه لي من وانا صغير، وانا عندي ارتستيك فيو، فقررت ان انا ارجع للدراسه واعمل ماستر ديجري ان كوزمتيك ميديسن اند سيرجري.
2: أنا كنت لسه هسأل ليه يعني ليه حضرتك تخصصت ليه يعني كان أكيد كان في سبب مثلا معين أو
3: هو الـ بالنسبة للتجميل الطاقة الإيجابية للعيان بتأثر على الدكتور أنت مش بتعالج حد مريض أنت بتعالج حد عايز تimprove اللوك أنا عندي interest كبير بالنسبة للفن وبالنسبة للجراحة
2: نعم
3: في نفس الوقت حبيت يعني بتشوف التغيير اللي بيحصل لبعض الناس إزاي بتأثر على نفسي يتهم إزاي بتخلي نفسيتهم أحسن إزاي بتقدروا
2: أكيد كان في سبب مثلا معين
3: أو هو الـ بالنسبة للتجميل الطاقة الإيجابية للعيان بتأثر على الدكتور أنت مش بتعالج حد مريض أنت بتعالج حد عايز تimprove اللوك أنا عندي interest كبير بالنسبة للفن وبالنسبة للجراحة
2: نعم
3: في نفس الوقت حبيت

0: نعم
1: يعني لأن في برضو أشياء بتكون too much.
0: نعم بالنسبة للسيدات بعد الخلفة بعد الإنجاب الأطفال أكثر حاجة بيشتكوا منها دائما إن مكان البطن بتتدهور والحالات بتسوء والستريتش ماركس بيزيد فبينصحوا أطباء التجميل إنها تعمل عملية
1: مزبوط.
0: طبعا دلوقتي العمليات بقت ناجحة ما بقتش زي زمان زمان كانت شوية خطر دلوقتي بقت ناجحة وبقت أحلى هل فعلا الستريتش بيأثر على نفسية السيدة فعلا يعني لما تيجي تعمل عملية بتبقى متأثرة نفسيا
1: طبعا هو مش بس الستريتش ماركس هو بالنسبة للمرأة بعد الإنجاب خصوصا لما يكون أكتر من 2 بيبيز
0: نعم
1: إن كل حمل بيحصل فيه تغيرات للجسم التغيرات ديت فيزيكلي في برضو الهرمونز تشينجز بتأفكت بالنسبة للتغيرات اللي بتحصل في المنطقة ديت إن بيحصل ضعف في العضلات البطن
0: نعم.
1: لأن مع الحمل بتكبر البطن لدرجة ان بيحصل separation او انفتاح في المسلز بتاعت البطن فدي اول حاجة بتحصل تاني حاجة بتحصل مع الستريتش او البطن بتكبر من السكين بيحصل له زي التمدد
0: يتمزق
1: او عشان كده الستريتش ماركس بتحصل الستريتش ماركس دي عبارة عن ان السكين تمدد بطريقة ان هو over the limit
0: نعم.
1: يعني كأنك عندك سوستة وشدديها جامد قوي كل مرة بتشد السوستة دي بترجع لوضعها الطبيعي وبعدين مع الوقت مع الشد بتبتدي تفقد المرونة ده اللي بيحصل الجلد ان بتفقد المرونة بتاعت الجلد في نفس الوقت بيبتدي الجلد ما يقدرش يرجع لوضعه الطبيعي التون او القوة بتاعت السكين بتفقد المرونة فبيحصل ان السكين بيبتدي يتدهور حاله بيبقى في اكس سكين بتبقى تختلف طبعا من ست لثانية يعني على حسب الجيناتيك على حسب قد ايه حطت وزن في درجة الحمل على حسب عملت ايه بعد الولادة هل اخذت بالها من نفسها هل ابتدت الاكسرسايز في عوامل كتيرة
0: حضرتك تنصحهم ان هم يبتدوا يلعبوا رياضة قبل الحمل ولا بعد الحمل؟
1: لا هو قبل الحمل لازم طبعا الست تكون محافظة على وزنها healthy واكتر حاجه في خلال الحمل ان في ناس كتير الحمل بيكون سبب ان هم ياكلوا كتير الويت جين او الوزن المسموح به في فتره الحمل تقريبا بين 12 و15 كيلو جرام انا بسمع حالات في ستات بيحطوا 30 كيلو
0: لا 30 كيلو 40 كيلو بقى
1: فدوت مش كويس
0: وبالذات عندنا احنا في لاتنا وتقاليدنا والشرق بقى يعني لازم على طول مش عشانك انت
1: حلويات.
0: علشان اللي
1: في بطنك لازم تغذي البيبي
0: فلازم
1: يكون في توعية صحية بالنسبة في خلال الحمل نفسه وطبعا في تمارين المفروض ان الست تعملها بعد الولادة تحافظ على عضلات البطن وكمان تساعد الجلد ان هو يرجع للوضع الطبيعي طبعا الجيناتكس بتلعب دور كبير يعني في حالات احسن من حالات
0: أكيد
1: وطبعا عدد الخلفة يعني كم عيل لو واحدة خلفت بيبي واحد أو اثنين is not as much لو مخلفة مثلا 5-6
0: وساعات الحظ كمان بيلعب دور
1: ساعات كل الكلام ده بيحصل
0: طب بالنسبة للعمليات اللي هي بتاع التكبير الثدي
1: الامبلانتس
0: يعني هل ده فعلا زي ما بنسمع ممكن يسبب امراض سرطانيه
1: وكده ولا هو
0: تصلح لنا المعلومه
1: هو كان في ستادي بتبين ان في نوع من الامبلانت اللي هو بيسموه تيكشس امبلانتس اللي هو الخشن او الامبلانتس الخشنه ان في نسبه انكريز او زياده في معدل الليمفوما حاجه زي سرطان بيحصل في كرات الدم الليمفاويه ان بيحصل يعني increase the risk slightly مع التيكشس امبلانتس نوع من الامبلانتس
0: نوع بس بالتالي اتلغى دلوقتي ده ما بقاش
1: موجود في امبلانتس شالوها وفي امبلانتس عملوا عليها حظر وفي ريكومنديشنز ان السميوث امبلانتس اللي هي ما بقاش فيه السيرفيس بتاعها ما بيكونش خشن تكون ما فيش ريسك بالنسبه لل بس طبعا اللي هي الامبلانتس المنسه او اللي مش خشنه في مشاكل تانية ممكن زي مثلا الانفلانس ممكن يلف بعد ما يتحط يعني بعد فتره ممكن يتغير وضعه هي كانت ميزه الامبلانس اللي هي الخشنه اللي هي بتمسك في مكانها ما تتحركش
0: نعم
1: ده الوضع اللي كان حاصل
0: وكمان في نفس الوقت لو حد عنده مثلا سرطان في الثدي بيقولوا له لازم تعمل عمليه عمليه تجميل علشان ترجع
1: بالنسبه نفسيا يعني بالنسبه للستات اللي حصل لهم بريست كانسر وشال البريست في طبعا عمليات كبيره دلوقتي وفيها

0: سيان كراهين شاطرين جدا في استراليا بالنسبه للبريست ريكونستراكشن. ريكونستراكشن ده زي كانه بيصنع بريست من اول وجديد. لما ساعات بيستعملوا امبلانتس وساعات ما بيستعملوش.
1: اه تمام. طب اهم سؤال الكوست، مش كل الناس معاها فلوس انها تقدر تروح تعمل عمليه تجميل لو حابه ان هي تجمل من شكلها؟
0: طبعا طبعا.
1: يا ترى في جهات معينه مثلا بيساعدوا الناس بيها، ولا لازم تكون فعلا حالات مرضيه بحيث ان هم الحكومه بس تساعد؟
0: الحالات اللي هي صرفا بحتا يعني تجميليه ما فيش مساعده، فيش ميديكير، ما فيش ميديكير doesn't support it. And health insurance doesn't support. حالات اللي هي محتاجة it's medically indicated زي breast reconstruction اللي هي بتتعمل عن طريق special teams، ده بيكون تيم كبير يعني بيكون في دكتور الأمراض الخبيثة، دكتور الجراح، الدكتور بتاع الإشعاعات، بيكون في زي consultant تيم كبير. والمستشفيات الحكومية الميديكير بيساعد في الحالات دي
1: طبعا.
0: فمش كل الحالات، في حالات في طبعا شركات بتحاول تساعد كانك بتديك مساعده ماليه مقابل interest rate that's more like a loan او يعني كانك بتديك مبلغ مالي and you refund them slowly it's like a
1: يعني في جهات
0: معينه بس it's like you repay that money with an interest rate.
1: في المستقبل ان شاء الله طبعا حضرتك تبقى تعرف الساده المستمعين ازاي فين طريقهم فين يومهم. انا حابه اسال حضرتك اسئله كتير بس مش عايزه ان انا اسال اسئله كتير دلوقتي ان شاء الله. واكيد لو في عند الساده المستمعين اي سؤال يا ريتهم لو يتصلوا بينا، يا ريت لو حضرتك برضك تقول تليفونك وتقول عنوانك تعرف الناس اكتر.
0: أكيد.
1: فين؟
0: أكيد. وأنا دلوقتي شغال في ثلاث أماكن. في عندنا العيادة under the name Labida Cosmetic Medicine in Karimba in the Southern Shire. Telephone 9526-5720. We have also rooms in Greenacre under the same business and the same phone number 9526-5720. And I also associated with another practice in Sydney CBD in the city at the MD Cosmetical Solutions.
1: يعني مش لازم يكونوا مشتركين في اي تامين صحي او اي حاجه من الحاجات.
0: في حالات مثلا معينه مش
1: في كل الحالات. مش في كل الحالات.
0: يعني مثلا الناس اللي هي بتعمل تامي تاكس بيكون عندهم ان هم they lost a lot of weight يعني فقدوا كميه كبيره من الوزن. وكان في اسباب صحيه زي ضغط الدم او السكر او مشاكل طبيه، في بعض الشركات الهيلث فاندز كفرز. وفي حالات اللي هي تجميليه بحت يعني ما doesn't cover.
1: تمام. احنا بجد بنشكر حضرتك كتير. في كلمه اخيره بتحب تقول للساده المستمعين او الساده المشاهدين على السوشيال ميديا؟
0: اكيد اكيد. انا بتشرف ان حضرتك لقيتيني البرنامج وسعيد ان حبايب المشاهدين بيستمعونا النهارده، وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم، وسعيد ان انا اقدر اساعد واقدم خدمات صحيه ان في ان شاء الله.
1: شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا ليك دكتور سام. شكرا ليك. بالتوفيق ان شاء الله. بالتوفيق الدائم. كنا مستمعينا الاحبه مع اخصائي التجميل والجراح المعروف دكتور سام بطرس، ولنا لقاء اخر مع ضيف جديد. وشكرا.

0: لسه بتدور على فرصة عمل ومستقبل أفضل مع Australian Global Academy مستقبلك يبدأ من هنا
1: Security, White Card, Traffic Control, RSA and RCG, Barista, Food Safety, First Aid, Full Qualifications
0: بالإضافة إلى الشهادات والدبلومات المعتمدة والمفاجأة لو ذكرت راديو 2OOO تحصل على 10% خصم ما تضيعش الفرصة اتصل دلوقتي وسجل النجاح يبدأ بخطوة Australian Global Academy تليفون
1: 047-857-6777 047-857-6777
0: او زورونا على العنوان التالي
1: 11/69 The Mall, Bankstown 11/69 The Mall, Bankstown Australian Global Academy proud sponsors of Radio 2OOO
0: صيدلية ديلوود ترحب بزبائنها الكرام نفتح 7 أيام من الاثنين للجمعة من الساعة 8 صباحا إلى 10 مساء السبت من الساعة 9 صباحا إلى 6 مساء أما الأحد من الساعة 9 صباحا إلى 4 مساء إيه رأيك يا جد في الخبر الصادع؟
2: لكن أنا من يقدر أمشي يا بنتي مين رح يوصل لي الدواء على البيت؟
0: اطمن خالص صيدلية ديلوود هتوصل لك كل طلباتك لحد البيت مجانا كمان عاملين تخفيض 10% لكبار السن صيدلية ديلوود رعاية وعناية واطمئنان صيدلية ديلوود ترحب بزبائنها الكرام للاتصال تليفون 02-968-21423 او زورونا على العنوان التالي 297 Blackson Street Granville ديلوود فارماسي proud sponsor of 2OOO
3: إذا بدك تشتري بيت أحلامك بالعقارات أو عبالك تستثمر بيت عزوقك وتكون مطمئن إنك عم تاخد القرار الصحيح ما إلك غير Town & Country Real Estate أنت مش بس عم تشتري عقار بس أنت مع الخبير إلي كلتون بخبرة 40 سنة بمجال العقارات هتلاقي النصيحة والخبرة اللي بتساعدك تختار العقار المناسب لإلك ولعيلتك Town & Country Real Estate معك للآخر شو ناطر هلأ اتصل على تليفون 0413-764-648 0413-764-648 واكيد العنوان ما بيضيع shop3/254 Pitt Street Maryland Town and Country Real Estate proud sponsor of Radio 2OOO
1: Optimum Smile Dental Clinic
0: نتكلم اللغة العربية والأشورية والإنجليزية
1: Optimum Smile Dental Clinic
0: يقدم لكم أقوى العروض بأرخص الأسعار معالجة اللثة تنظيف وتبييض الأسنان حش وزراعة طقم أسنان وكل ما يتعلق بصحة الأسنان اذكر راديو 2OOO تحصل على أشعة فحص تنظيف ب $99 فقط لا غير
1: Optimum Smile Dental Clinic
0: في خدمتكم دائما احجز الآن تليفون
1: 0414-723-233 0414-723-233
0: او زورونا على العنوان التالي
1: 57 Ware Street Fairfield Optimum Smile Dental Clinic proud sponsor of Radio 2OOO
0: وإلى هنا مستمعينا الأحباء نأتي لنهاية الفترة الإذاعية لهذا اليوم إلى أن نلتقي بكم يوم السبت القادم في تمام الساعة 6 حتى ذلك الوقت لكم منا أطيب الأمنيات مع تحيات من الشريف وأسرة البرنامج وأترككم مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وبناء عن طلب السيد ماريو وأغنية شوف بقينا فين يا قلبي وإلى اللقاء

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: 2000 station sponsor.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: 2000 station sponsor.